pemikiran. Dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin. Termasuk nikmat Allah bagi kaum muslimin di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan kepada mereka jalan yang harus mereka tempuh. Dan menjadikan di tengah-tengah mereka ada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikan langgeng Alkitab was sunnah di tangan-tangan muslimin sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla tidak membiarkan mereka tenggelam dalam berbagai macam pendapat, di dalam berbagai macam pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran sebagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada penjelasan atau pembacaan hadis yang berikutnya, yang ke-29. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا نبي الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam jannah dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara besar, dan hal itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Lalu beliau berkata,

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

بعد خلق في ظلمات ثلاث. Allah menciptakan kalian dalam perut ibu-ibu kalian. Kejadian demi kejadian, penciptaan demi kejadian, penciptaan, proses demi proses, tahapan demi tahapan, fi dhulumatin salas, dalam tiga kegelapan. Dhulumatin salas, tiga kegelapan itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, gelapnya perut, gelapnya rahim, dan gelapnya ari-ari. Janin berada dalam tiga kegelapan tersebut. Ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, diberi karunia ilmu yang bermanfaat, di dunia bisa menjadi penerang, pembimbing bagi kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai bekal yang baik ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini dan memberkahi amalan kita, kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, قال ويؤمر بأربع كلمات dan diperintah untuk menuliskan empat perkara, yakni setelah peniupan ruh di dalam rahim ibu pada janin yang ada di dalamnya, maka malaikat diperintah untuk menuliskan

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi amalan kita ini, kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-16 dari ahadits Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku wasiat. Maka beliau menjawab, jangan marah. Lalu ia mengulang beberapa kali, Rasul mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan fadilatul syekh al-imam al-allama Salih ibn Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-ghadab wa ridha, marah dan ridha, adalah dua perangai, dua watak yang ditabiatkan kepada manusia untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Untuk suatu faedah dan kemaslahatan. Maka orang yang tidak pernah marah, padanya ada kekurangan.

0: termasuk bagian dari ancaman. Wallahu taala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Subhanahu wa taala memberi kita karunia sifat yang mulia, akhlak yang baik, termasuk di antaranya adalah memiliki rasa malu yang dengannya akan mencegah dan menghalangi kita dari setiap perkara hina dan rendah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sebutkan sedikit penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah dari hadis yang ke-22 yang kita baca kembali hadisnya sekedar mengingatkan pembahasan kita. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abi Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, sahabat tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, pendapat engkau ya Rasulullah, bagaimana menurutmu apabila aku menunaikan salat-salat yang wajib dan aku berpuasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal.